0: دوس لك رسوك يا يا الهو درخ نار كنبي يا كنبي شيخ الشخان
1: زي كما
0: نيم رامون مي
1: اني كار سايدن ان هار مانير فان دون دات ستوند مي ويل مار دات ستات مي نو ني مير ايك هاب سكون جنوغ فان مي سكون اودرز ان سومز نوغ مير فان هار. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.